معناه كلام لايف لام لنجبو اما يبورس كاسفولك لايف لام عناه كلام لايف لام